أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد لراشد بن سعيد: أراك كل يوم في دبي وفي أحلام أجيالها. حمدان بن زايد يستقبل زايد بن حمد ويطلع على جهود مكافحة المخدرات وتطوير قطاع الخيول العربية. السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير من مركز أخبار ARN، نحييكم وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد المكتوم طيب الله ثراه، وذلك ضمن كتابه الرسائل الذي أطلقه سموه ويضم 26 رسالة موجهة إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة 6 عقود في العمل العام لتشكل مرجعاً معرفياً وفكرياً للأجيال الحالية والقادمة. وقال سموه في رسالته: إلى معلم الأول وقائد الأول وملهم الأول راشد بن سعيد المكتوم، الحاكم والقاضي والمهندس والتاجر والمصلح والإداري والاقتصادي، رسالة إليك وأنت الحاضر الغائب، رسالة إليك وأنا أراك كل يوم في دبي في شوارعها ومشاريعها وموانئها وأسواقها في روحها وتسامحها وفي أحلام أجيالها، رسالة إليك وأنت الحاضر في دعوات أبنائها وكرامة مواطنيها وبساطة أهلها وعظمة منجزاتها، رسالة إليك وأنت الحاضر في فجرها وصباحاتها الباكرة في بحرها وخورها في صحرائها التي تحمل بساطتك وطيبتك وسعة قلبك وحلمك وأحلامك. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد النهيان ممثل الحاكم في منطقة الضفرة معالي الشيخ زايد بن حمد النهيان رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية والوفد المرافق له، وذلك في قصر النخيل بأبو ظبي. هذا واطلع سموه على جهود الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وفق مهامه واختصاصاته وخططه الاستراتيجية لتعزيز منظومة الوقاية والمكافحة على مستوى الدولة. كما اطلع سموه على مؤشرات تسجيل الخيل والملاك والتطور الذي شهدته أنشطة وفعاليات الخيول العربية في منطقة الضفرة، إلى جانب جهود جمعية الإمارات للخيول العربية في دعم ملاك ومربي الخيول العربية في المنطقة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي لمحطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. في سياق متصل صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. ننتقل بكم الآن إلى الميدان اليمني، حيث أعلن الجيش اليمني مقتل 30 عنصراً من جماعة الحوثيين وإصابة عشرات آخرين خلال مواجهات جنوب شرقي محافظة تعز بالتزامن مع صد هجمات حوثية واسعة في عدة جبهات بالمحافظة. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تصدت لسلسلة هجمات حوثية كانت مصحوبة بغطاء ناري كثيف غربي تعز وفي جنوب شرقي المحافظة. وأوضح البيان أن عشرات الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح وأسير في مختلف الجبهات بينهم قيادات ميدانية. إلى الشأن اللبناني، حيث واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وتفخيخ وتفجير منازل في مناطق متفرقة في جنوب لبنان. وأقدمت القوات الإسرائيلية على تنفيذ عدد من التفجيرات الضخمة في بلدة المنصوري في قضاء صور، ما أدى إلى ارتجاجات قوية وسمعت أصوات دوي في مدينة صور والقرى المحيطة في جنوب لبنان. إلى أوكرانيا، حيث قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم أمس إن الجيش الأوكراني استخدم لأول مرة في الحرب ضد روسيا صاروخاً باليستياً تكتيكياً تم تطويره محلياً. وقال زيلينسكي هذه المهمة القتالية الأولى، والمهمة التالية تتمثل في زيادة إنتاج الصواريخ. هذا ولم يحدد زيلينسكي الهدف. إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

فاينلي هلا عم تبعتوا لي انه اخيرا رجع الصوت اشتغل عندكم منيح على الابلكيشن وعلى الهواء مباشره. كتير بنعتذر اذا صار في اي خطا تقني ما خلاكم تستمتعوا باكسترا فايبس. لا اليوم خلينا نختار اخر اسم متاهل رح يدخل معنا بالسحب على الفي اي بي باكج من القريه العالميه. مثل ما قلت لكم القريه العالميه خلص ما عاد فيكم هلا تشتروا الفي اي بي باكجز, سكرت ومش سكرت القريه, سكرت الفي اي بي باكجز. فبتقدروا عنا تحصلوا عليها بشكل حصري. اليوم رح نعلن اسم الرابح معنا اللي دخل معنا بالسحب. بدنا نقول ألف مبروك التأهل لا يا إلى بيلا باسل أو باسل إلى بيلا, أوكي بس الأغلب هو إلى بيلا باسل. ألف مبروك لك التأهل يا إلى بيلا. خليكم معنا ببداية ساعتنا الثالثة من إكسترا فايبس, رح نعمل السحب مباشرة لنشوف يا ترى مين ربح معنا في آي بي باكج من القرية العالمية بمناسبة الموسم 31 اللي رح يفتح أبوابه يوم 14/10.

0: من السادس إلى السابع من أكتوبر أبو ظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك. كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في الرابع عشر والخامس عشر من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته التاسعة نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.

0: دبزلها يا ريال. شوفي كنت
1: لها. تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا 3 مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي kfest.ae.
2: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
3: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية. أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة. سريع، آمن وموثوق. هذه هي تحويلات بوتم الدولية.
7: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد المكتوم طيب الله ثراه، وذلك ضمن كتابه الرسائل الذي أطلقه سموه، ويضم 26 رسالة موجهة إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة 6 عقود في العمل العام لتشكل مرجعاً معرفياً وفكرياً للأجيال الحالية والقادمة. وقال سموه في رسالته: إلى معلم الأول وقائد الأول وملهم الأول راشد بن سعيد المكتوم، الحاكم والقاضي والمهندس والتاجر والمصلح والإداري والاقتصادي، رسالة إليك وأنت الحاضر الغائب، رسالة إليك وأنا أراك كل يوم في دبي في شوارعها ومشاريعها وموانئها وأسواقها في روحها وتسامحها وفي أحلام أجيالها. تفقد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء يوم أمس مقر دائرة القضاء والتحديثات على المرافق والمباني ومستجدات أعمال التطوير وخدمات الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تعزيز كفاءة بيئة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية والإدارية. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي لمحطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة، وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. أعلن الجيش اليمني مقتل 30 عنصرا من جماعة الحوثيين وإصابة عشرات آخرين خلال مواجهات جنوب شرقي محافظة تعز بالتزامن مع صد هجمات حوثية واسعة في عدة جبهات بالمحافظة. أدانت جامعة الدول العربية اقتحام أكثر من 1300 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس دينية داخل باحاته، محذرة من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه. هذا وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات وحماية المقدسات وضمان حرية العبادة. واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وتفخيخ وتفجير منازل في مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وأقدمت القوات الإسرائيلية على تنفيذ عدد من التفجيرات الضخمة في بلدة المنصوري في قضاء صور، ما أدى إلى ارتجاجات قوية وسمعت أصوات دوي في مدينة صور والقرى المحيطة في جنوب لبنان. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: مين أكثر حدا بضحكك بالحياة لين؟ خالك. إيش بإيش أكثر شيء؟ افتح لنا المايك. شو أكثر شيء بتحبي بشخصيته؟ يعني شو اللي بيضحك؟ نكته ولا طريقة حكيه؟
1: هو طريقة حكيه. هو يعني بتحسيه هو كاركتيري. فهمتي كيف؟ يعني هذا لنفسه اللي قلت لك إنه نزلنا بالصدفة مع بعض وما زلنا مش فهو نحن عنا يا بالعائلة إنه هو اللي محرك الجو.
0: أوكي.
1: فأنا طالعت له.
0: إحنا منسمي أرجوز العيلة اللي هو أيوة. العيلة زهقانة يجيبوا هالشخص يضحكنا ويسلينا.
1: خالي وأخي الاثنين هدول.
0: بضحكوك. طيب خلينا نشوف المستمعين على 404 إذا حابين تربحوا معنا تذكرتين للاستمتاع بمهرجان دبي للكوميديا. مين أكتر شخص بضحك كم بحياتكم اليوم؟ الصراحة التو تيكتس كتير حلوين لكوميديان أنا عن جد شخصيا كتير بحبه، وكان معانا على فكرة بالستوديو العربية 99 جون أشقر اللي رح يكون الإيفنت تبعه يوم 18/10 بدبي أوبرا. ابعتولنا مع اسماءكم على 404 مين أكتر شخص بضحككم بحياتكم لتربحوا معانا هالتذاكر مع مهرجان دبي للكوميديا اللي رح ينطلق من 9-18 أكتوبر مع أكتر من 40 كوميديان عالمي عم بيقدموا عروضهم باللغة الإنجليزية، العربية، الفرنسية، الألمانية، الهندية وغيرها لكتير.

طيب كلكم عم تستنوا مين يا ترى ربح معنا الفي اي بي باك من جلوبال فيليج؟ طبعا كان في عنا 5 متأهلين خلال هالأسبوع. السحب رح نعمله مباشرة على الهواء لنشوف يا ترى مين رح يربح معنا من ضمن الأسماء المشاركة. بدنا نقول ألف مبروك لسكينة. سكينة ألف مبروك لإلك الفي اي بي باكيج من القرية العالمية. شكرا لكل الناس اللي شاركت معنا بهالمسابقات اللي كتير حلوة. ونكست كمان رح تكون معنا مسابقة جديدة، خليكم تابعين معانا لنشوف يا ترى مين اليوم رح يروح معانا فاميلي فرايدي برانش لشخصين من ماما بيلا مع واحد من أجمل التطبيقات المجانية اللي صارت هلأ موجودة بدولة الإمارات.

0: أكبر تخفيضات المنزل من سارة جروب وصلت إلى دبي، خصومات تصل إلى 75% على الأدوات المائدة وديكور المنزل من أشهر العلامات العالمية مثل فيل روين بوخ وروجاشكا وأكثر. حلول متكاملة لتجهيز أو تجديد الحمام من فيل روين بوخ وجروهي وغيرها من الأدوات الصحية، الشاور والخلاطات والأحواض وإكسسوارات الحمام وأكثر. زورونا في سيتي لاند مول دبي من 26 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.
1: تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس GAT. للمزيد زوروا dubaikfs.ae.

0: غزلة. 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى. مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها. بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
3: درهم واحد بس؟
4: ايه.

0: حصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
1: جديد الفنان علي بن محمد يلك

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

فيديو لفت نظري على الانستغرام، كانوا عاملين لقاء مع أحد أهم الخبراء الماليين في منطقة الخليج، وكانوا عاطينه مجموعة من البنود وعم بسألوه تحديدا شو الشيء اللي يسوى والشيء اللي ما يسوى، شو الشيء اللي يسوى إنه نصرف عليه فلوس وشو الشيء اللي ما يسوى إنه نصرف عليه فلوس. سألوه أول سؤال المدارس بالنسبة لأولادنا، فقال بأنه يسوى لأنه الاستثمار في التعليم بالنسبة للأولاد هي واحدة من الشغلات اللي كتير مهمة، لكن قال عن شغلة كتير مهمة بأنه الواحد ما يبالغ في دفع الأقساط على المدارس. يعني في كتير ناس بتوصل لمرحلة بأنه ممكن يفوت في قرض بسبب بأنه المدرسة

لا تتناسب مع ميزانيته. حاول بأنك تلاقي مدرسة معقولة، وبجوز هذا الموضوع صار هلأ شوي أسهل من قبل، بأنها تقدر تقدم لك تعليم مناسب مقابل ميزانية حلوة. أوكي. من الأمور الثانية اللي سألوه عنها مثلا سيارة فارهة، قال لا طبعا هاي من الأمور التي لا تسوى أبدا، حتى لو كان عندك حلم أنك تحققها ممكن تحققها بعد فترة لما تصير أنت مرتاح ماديا. يعني بما معنى أعطى مثال بأنه أنت صار في عندك بيت الملك، بيتين غيرهم مأجرهم، وماديا ما عليك أي نوع من القروض، ممكن أنك تروح للرفاهيات الثانية اللي بيعتبر بأنه السيارة الغالية واحدة من هذه الرفاهيات. سألوه عن شغل الصراحة أنا يعني استغربتها، خبير مالي لحياتك، بقول لك من أحسن الاستثمارات اللي ممكن تعملها في حياتك بأنه يكون في شخص تستعين فيه أنه يضبط لك ميزانية حياتك. إحنا ناس ما تعلمنا كيف نضبط الميزانية أو كيف نحط الفلوس بالاستثمارات الصح بغض النظر شو كانت ميزانيتك. فحاول أنه صار يقول هدول الناس صاروا كتير متوفرين أونلاين، ناس موثوقين. صح في كتير ناس بيكونوا ممكن يتعرضوا للنصب بخصوص هذا الموضوع، لكن في شركات موثوقة بميزانيات كتير بسيطة ممكن توفر لك مستخدم مادي أو مستشار مالي. من الأشياء اللي لفتت نظري كمان كانوا عم بيسألوه، هل برأيك موضوع وجود مساعدة في المنزل يسوى أو ما يسوى بأنه الشخص يصرف عليها؟ قال من أكتر الأشياء اللي بتسوى. ليه؟ وجود مساعدة في المنزل بتقلل من موضوع الضغط اللي ممكن يكون أصحاب البيت عم يتعرضوا له، فأنت لا شعوريا رح تلاقي بأنه الموضوع رح يأثر على حالتك النفسية وصحتك النفسية، فبتلاقي ممكن أنه مشاكل كتير قلت بسبب أنت خصصت ميزانية لموضوع وجود مساعدة بالبيت. بالفيديو عم بيقولوا له بأنه وجود المساعدة هي ميزانية بحد ذاتها. قال أنت لو قعدت حسبت بالورقة والقلم ممكن تلاقي أمور تافهة عم تصرف عليها فلوس توازي راتب وجود المساعدة المنزلية في المنزل، وخاصة هلأ في منطقة الخليج وتحديدا في دولة الإمارات صار كتير سهل بأنك تقدر تجيب حدا بالساعة أو أنك تتعاقد مع مكتب متخصص اللي هم مكاتب تدبير يقدر يجيبوا لك مساعدات. من الأمور اللي كانوا عم بيسألوه كمان عنها السفر على درجة رجال الأعمال، تخيلوا شو جاوب. قال أغنى أغنياء العالم وأعطى مثال على بيل جيتس بيسافر إيكونومي، السفر على درجة رجال الأعمال هو أكبر صرف أنت غير محتاجه، لأنه ممكن أنك الفلوس اللي عم بتحطها على درجة رجال الأعمال تسافر فيها 3 أو 4 مرات على درجة الإيكونومي. وإنتوا برأيكم شو اللي بيسوى وشو اللي ما بيسوى بإنكم تدفعوا عليه؟ شاركونا على 404.

0: دبزلها يا ريال، شوفي كنت الحين
1: كيف نبدي اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل. في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
2: أكبر تخفيضات المنزل من سارة جروب وصلت إلى دبي. خصومات تصل إلى 75% على الأدوات المائدة وديكور المنزل من أشهر العلامات العالمية مثل فيل روين بوخ وروجاشكا وأكثر. حلول متكاملة لتجهيز أو تجديد الحمام من فيل روين بوخ وجروهي وغيرها من الأدوات الصحية، الشاور والخلاطات والأحواض وإكسسوارات الحمام وأكثر. زورونا في سيتي لاند مول دبي من 26 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.
3: موسم جديد وجيتور جديد، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

قبل ما نختم اكسترا فايبس لليوم، مين ربح معانا 2 تيكتس ليستمتع بعرض جون اشقر اللي رح يكون يوم 18/10 ضمن مهرجان دبي للكوميديا؟ بدنا نقول الف مبروك لرشيد دابا. الف مبروك لك يا رشيد. احمد، يسعد صباحك. احمد، تعليقا على موضوع شو اللي بيسوى وشو اللي ما بيسوى، بيقول في مصطلحين بالسيلز والماركتينج اسمهم فاليو وبرايس، فبيركز على القيمه اكثر من السعر، لهيك اي شيء قيمته حقيقيه وبيرجع بالفرح والصحه والراحه والاستدامه بدفع عليه بغض النظر عن السعر. وعن جد خلي هذا قانونكم بالحياة، وخاصة انه احنا جايين على ويك اند، انجوي كل لحظة انتو عم بتعيشوا فيها، لانه ما بتعرفوا امتى هاي اللحظة ترجع تيجي مرة تانية. شكرا لكل الناس اللي كانوا معي عمدة 3 ساعات من الوقت. ما تنسوا اليوم تتابعوا السوشيال ميديا، ياسمين رح تكون بحفل نجوى كرم بكوكا كولا ارينا، وان شاء الله انا برجع بلاقيكم يوم الاثنين باكسترا فايبس. باي باي.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.

0: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
1: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
2: أكبر تخفيضات المنزل من سارة جروب وصلت إلى دبي. خصومات تصل إلى 75% على الأدوات المائدة وديكور المنزل من أشهر العلامات العالمية مثل فيل روين بوخ وروجاشكا وأكثر. حلول متكاملة لتجهيز أو تجديد الحمام من فيل روين بوخ وجروهي وغيرها من الأدوات الصحية، الشاور والخلاطات والأحواض وإكسسوارات الحمام وأكثر. زورونا في سيتي لاند مول دبي من 26 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.
3: جديد الفنان علي بن محمد.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصنعت أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه، وذلك ضمن كتابه الرسائل الذي أطلقه سموه، ويضم 26 رسالة موجهة إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة 6 عقود في العمل العام لتشكل مرجعاً معرفياً وفكرياً للأجيال الحالية والقادمة. وقال سموه في رسالته إلى معلم الأول وقائد الأول وملهم الأول راشد بن سعيد آل مكتوم، الحاكم والقاضي والمهندس والتاجر والمصلح والإداري والاقتصادي، رسالة إليك وأنت الحاضر الغائب، رسالة إليك وأنا أراك كل يوم في دبي في شوارعها ومشاريعها وموانئها وأسواقها في روحها وتسامحها وفي أحلام أجيالها. تفقد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء يوم أمس، تفقد سموه مقر دائرة القضاء والتحديثات على المرافق والمباني ومستجدات أعمال التطوير وخدمات الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تعزيز كفاءة بيئة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية والإدارية. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي لمحطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة، وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. أعلن الجيش اليمني مقتل 30 عنصرا من جماعة الحوثيين وإصابة عشرات آخرين خلال مواجهات جنوب شرقي محافظة تعز بالتزامن مع صد هجمات حوثية واسعة في عدة جبهات بالمحافظة. أدانت جامعة الدول العربية اقتحام أكثر من 1300 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس دينية داخل باحاته، محذرة من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات وحماية المقدسات وضمان حرية العبادة. واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وتفخيخ وتفجير منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، وأقدمت القوات الإسرائيلية على تنفيذ عدد من التفجيرات الضخمة في بلدة المنصور في قضاء صور، ما أدى إلى ارتجاجات قوية وسمعت أصوات دوي في مدينة صور والقرى المحيطة في جنوب لبنان. حذرت منظمة الصحة العالمية من تصاعد مخاطر الأمراض المرتبطة بالحرارة في التجمعات الجماهيرية، وأصدرت إرشادات جديدة للوقاية والإدارة لمساعدة منظمي الفعاليات والبلدان المضيفة على التنظيم الآمن والأفضل للفعاليات. ختام الموجز، نتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنوياً على الذهب ينضاف لك شهرياً، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
2: جديد الفنان علي بن محمد يركب

0: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا. بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
4: العودة إلى المدارس صارت أفضل مع جامبو للإلكترونيات. اشتري أي جهاز مايكروسوفت سيرفيس أو أحد أجهزة HP Windows Copilot Plus PC المختارة واستمتع بضمان سلامة ممتد لمدة سنتين مع مشترياتك. ادرس، ابتكر وأنجز أعمالك واستمتع بحماية تدوم لفترة أطول مع جهاز ويندوز المناسب للموسم الدراسي الجديد. تفضل بزيارة أقرب متجر جامبو للإلكترونيات في دولة الإمارات واستفد من العرض اليوم. جامبو للإلكترونيات، وجهتك لتقنيات العودة إلى المدرسة. تطبق شروط والأحكام. العرض ساري لفترة محدودة على منتجات مختارة.

0: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا ثلاث مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي kfest.ae.
2: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. ثلاثة أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع. بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. أوجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: أبارك لسيد القائد تخريج كوكبة جديدة من أبناء وبنات الإمارات ليكونوا ثمرة استثمار قيادتنا الرشيدة المتواصل في الإنسان وعلمه وقدراته. وسررت بحضور تخريج دفعة صناع المستقبل 2026 التي تضم 2112 خريجاً وخريجة من جامعة زايد، وشاركتهم فرحة إنجاز يمتد فخره إلى أسره التي ساندتهم، بل إلى أسرهم التي ساندتهم طوال رحلتهم العلمية. وأضاف سموه: أمام أبنائنا وبناتنا رحلة يثمر فيها العلم عملاً والطموح إنجازاً، وثقتنا كبيرة بأنهم سيحملون طموح الإمارات إلى آفاق أوسع، كل في تخصصه وموقعه، بعطاء يخدم الوطن والمجتمع. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي لمحطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليسي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط في المملكة العربية السعودية. أعلن الجيش اليمني مقتل 30 عنصرا من جماعة الحوثيين وإصابة عشرات آخرين خلال مواجهات جنوب شرقي محافظة تعز بالتزامن مع صد هجمات حوثية واسعة في عدة جبهات بالمحافظة. أدانت جامعة الدول العربية اقتحام أكثر من 1300 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس دينية داخل باحاته، محذرة من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه. وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات وحماية المقدسات وضمان حرية العبادة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها شنت خلال الليل غارات بطائرات مسيرة على أهداف لوجستية وبنية تحتية عسكرية أوكرانية، بما في ذلك جسر للطرق والسكك الحديدية في كييف ومحطة كهرباء فرعية في محيط العاصمة ومجمع صناعي في ميناء بمنطقة أوديسا. ازدادت قوة الإعصار راشيل ليتحول إلى إعصار من الفئة الثالثة قبالة ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ، في الوقت الذي يعاني فيه شمال المكسيك وأجزاء من جنوب غرب الولايات المتحدة من الفيضانات والأضرار الناجمة عن بقايا إعصار بولو في وقت سابق من هذا الأسبوع. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر. يتضمن أربع أغاني من ألحان وتر.

0: بعيد حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.
2: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
3: درهم واحد بس؟
2: ايه انا.
3: كيف يعني؟
2: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
3: من صدقك؟
2: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
4: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
2: تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس G80. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.
3: جديد الفنان علي بن محمد يركب

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض، وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: العودة إلى المدارس صارت أفضل مع جامبو للإلكترونيات. اشتري أي جهاز مايكروسوفت سيرفيس أو أحد أجهزة HP Windows Copilot Plus PC المختارة واستمتع بضمان سلامة ممتد لمدة سنتين مع مشترياتك. ادرس، ابتكر وأنجز أعمالك واستمتع بحماية تدوم لفترة أطول مع جهاز ويندوز المناسب للموسم الدراسي الجديد. تفضل بزيارة أقرب متجر جامبو للإلكترونيات في دولة الإمارات واستفد من العرض اليوم. جامبو للإلكترونيات، وجهتك لتقنيات العودة إلى المدرسة. تطبق الشروط والأحكام. العرض ساري لفترة محدودة على منتجات مختارة.
2: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
4: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
5: شي وايد أسهل.
6: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
7: تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا 3 مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي kfest.ae.
8: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بتكليف من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام رئيسا لنادي الوصل الرياضي. كما شمل التكليف تعيين الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة نائبا لرئيس النادي. قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: أبارك لسيد القائد تخريج كوكبة جديدة من أبناء وبنات الإمارات ليكونوا ثمرة استثمار قيادتنا الرشيدة المتواصل في الإنسان وعلمه وقدراته، وسررت بحضور تخريج دفعة صناع المستقبل 2026 التي تضم 2112 خريجا وخريجة من جامعة زايد، وشاركتهم فرحة إنجاز يمتد فخره إلى أسرهم التي ساندتهم طوال رحلتهم العلمية. وأضاف سموه: أمام أبنائنا وبناتنا رحلة يثمر فيها العلم عملا والطموح إنجازا، وثقتنا كبيرة بأنهم سيحملون طموح الإمارات إلى آفاق أوسع، كل في تخصصه وموقعه بعطاء يخدم الوطن والمجتمع. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط في المملكة العربية السعودية. أعلن الجيش اليمني مقتل 30 عنصرا من جماعة الحوثيين وإصابة عشرات آخرين خلال مواجهات جنوب شرقي محافظة تعز بالتزامن مع صد هجمات حوثية واسعة في عدة جبهات بالمحافظة. تعرضت ناقلة للهجوم مجددا في مضيق هرمز حسب ما قالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة يوم أمس. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية إنها تلقت تقريرا من طرف ثالث يفيد بإصابة ناقلة بمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق، مما أدى إلى نشوب حريق، وورد أن الطاقم لم يتعرض لأذى. أدانت جامعة الدول العربية اقتحام أكثر من 1300 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس دينية داخل باحاته، محذرة من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه. وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات وحماية المقدسات وضمان حرية العبادة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها شنت خلال الليل غارات بطائرات مسيرة على أهداف لوجستية وبنية تحتية عسكرية أوكرانية، بما في ذلك جسر للطرق والسكك الحديدية في كييف ومحطة كهرباء فرعية في محيط العاصمة ومجمع صناعي في ميناء بمنطقة أوديسا. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث وصل 4 من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية بعد إتمام رحلة سريعة استغرقت 8 ساعات، محققة بذلك أسرع رحلة وصول أمريكية إلى المختبر المداري، وسيحل الرواد الجدد محل 4 رواد فضاء يعيشون في المختبر المداري منذ فبراير الماضي. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما عاني من شيء، لكن ذبحون اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ في حليلة تتوقع إن إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء معناته إن هي فاتها القطار ولا إنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر، أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر، فيلر ينحقن حوالي العين بعد فترة وصل لي نص الخد. حالات كثيرة كي دكتور أنا كاره هذه البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما عنده كلف، عنده نعم في تباين في اللون، في إصبرار حول منطقة الفم، هذه جيناتنا، هذه بشراتنا، وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة، هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد، تقول لا أنا كاره الدكتور جسمي. فهذه لابد من التوجيه لها.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا ومتابعينا من كل مكان وحيثما يصلكم بث القنوات التلفزيونية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة وعبر كاميرات مؤسسة دبي للإعلام، نحييكم ونرحب بكم في هذا البث الحي والمباشر لشعائر خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه بمنطقة زعبيل بدبي. خطيب الجمعة لهذا اليوم هو فضيلة الأستاذ أحمد الزاهد، وخطبته بعنوان المعلم. وخطيب الاحتياط هو فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز آل مالك. نسقت لهذه الفترة الدينية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسيرفع الأذان المؤذن الشيخ نواف البلوشي. والآن مشاهدينا ومتابعينا من كل مكان سيصعد خطيب الجمعة إلى المنبر لبدء خطبته بإذن الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله، الحمد لله الذي رفع للمعلمين قدرهم وأجزل ثوابهم وأجرهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وزوجاته الطاهرات العفيفات أمهات المؤمنين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي أولاً بتقوى الله تعالى القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها المؤمنون، بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، نرفع تحية إجلال وإكبار لمن شرف الله عملهم وعظم رسالتهم حتى جاوز فضلهم ثناء الناس وشكرهم. فمهنة التعليم من أشرف المهن، فهي مهنة الأنبياء والأتقياء. تأملوا هذا المشهد القرآني البديع، حين وقف موسى كليم الله عليه السلام بين يدي الخضر موقف المتعلم من معلمه، فقال بأدب جم وخلق رفيع: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فاستأذن معلمه في صحبته وأقر بحاجته إلى علمه ومعرفته. فيا أيها المعلم، هذه منزلة رسالتك، فليكن أول ما تستصحبه فيها أن تجعل جهودك خالصة لوجه الله، فإن العمل يعظم بالنية ويبقى أثره بصدق الطوية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فاحتسب الأجر عند ربك، واستبشر بقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: من علم علما فله أجر من عمل به. واحرص على أن تكون لطلابك قدوة، فلهم في سلوكك أسوة، يتعلمون من سمتك كما يتعلمون من درسك. فإن استقمت استقاموا، وإن ملت مالوا. قال أحد الآباء لمعلم أولاده: ليكن أول ما تبدأ به من تربية أبنائي تهذيب نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبيح عندهم ما استقبحت. ثم حذاري أيها المعلم أن تدعوهم إلى خلق وتخالفه، أو تنهاهم عن أمر وتأتيه، فإن الدرس قد ينسى. أما القدوة الصالحة فإنها تبقى ولا تمحى. وتذكر أيها المعلم الفاضل أن قوة علمك وتمكنك في مادتك وحسن تحضيرك مما يعزز مكانتك ويعظم نفعك ويعمق في نفوس طلابك أثرك. ألم يقل الله تعالى في محكم تنزيله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله، لا يستوون. فاحرص أن تفيد طلابك من علمك، عاملهم كما تعامل أولادك، وكن بهم رحيما. فإن الله قدم الرحمة على العلم، فقال: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. واقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم، الذي وصف أحد الصحابة تعليمه فقال: بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، أي ما انتهرني، ولا ضربني ولا شتمني. فاجعل الحكمة أساس توجيهك، والرفق سبيل تعليمك، فإن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فكم من طالب أصلحته كلمة طيبة، وكم من همة أحياها تشجيع صادق، وكم من متعثر أقامه معلم حكيم، حتى بلغ من النجاح مكانة يفخر معلمه بها. فما أبهج المعلم حين يرى ثمرة غرسه بعد أعوام في كفاءة متميزة تسهم في بناء مجتمعها وخدمة وطنها. يا أيها الذين آمنوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد،
فيا طالب العلم، يا بني، يا من شرفك الله وكرمك ويسر لك أسباب تعلمك، تحلى بجميل أخلاقك بين يدي معلمك، وأصغ إليه بجوارحك، وإياك وما يشوش على زملائك أو يزعج أستاذك. كن حريصا على التعلم، مقبلا عليه بهمة وحسن سؤال، فإن السؤال نصف العلم. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: كيف أصبت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. فلا تستحي أن تستفسر عما أشكل عليك، فلا ينال العلم مستح من السؤال ولا متكبر عليه. واعلم أن بركة العلم لا تنال إلا بجميل الخلال ونبيل الفعال. وأنتم أيها الآباء الفضلاء، إن أولادكم بحاجة إلى متابعتكم، فلا تكتمل الجهود إلا بتكامل البيت والمدرسة. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فتواصلوا مع مدارس أولادكم ومعلميهم، واطمئنوا على مسيرتهم وسلوكهم، واغرسوا فيهم توقير أساتذتهم، وبينوا لهم فضلهم ومنزلتهم، وثمنوا جهودهم. فحفظ مكانة المعلم وتقدير رسالته واجب، تتكامل فيه أدوار الطالب والأسرة والمجتمع، حتى يؤدي بقوة وفعالية رسالته ويجني الوطن ثمار جهده. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، لقوله تعالى:

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم اجعلنا لمعلمينا موقرين، ولرسالتهم مقدرين، ولجهودهم شاكرين، واجزهم يا رب عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك جوامع الخير ومعاقد البر وخزائن فضلك وسعة عفوك. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وولي عهده الأمين. واللهم احفظ الشيخ محمد بن راشد بحفظك، اللهم بارك في عمره وعمله. اللهم وفقه وولي عهده ونوابه وإخوانهما حكام الإمارات وأولياء عهودهم لما تحبه وترضاه. اللهم اغفر وارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد والشيخ حمدان وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، أدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطني برحمتك وغفرانك. اللهم اشفنا وعافنا واشف وعاف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم اسقنا الغيث ولا تهلكنا بالسنين. اللهم رحمة بالأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع، أنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم

الله أكبر. الحمد لله.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: كنا في نقل خارجي لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة. نعود الآن لمتابعة برامجنا.

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها.
1: ما بلاش تجيب عنا تاني، ما بلاش.
0: معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي العربية 99.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: أول خيوط الفرحة

يعني خلونا نبدا هابي ويكند من نهايه الاسبوع. شوفوا انا رجعت على بدايه الاسبوع، لا ما تخافوا نهايه الاسبوع اليوم. يعني هيك اول شيء بدي هيك مسي عليكم بطريقه حلوه، واليوم راح اكون معكم بحفل الفنانه نجوى كرم. مين جاي اليوم على نجوى كرم وحفلات نجوى كرم؟ هلا بما انه ساعتي الثانيه والثالثه كلها عن الموسيقى ومسابقات عن الموسيقى، خلونا هيك نحكي عن الناس وانواع الناس بالحفلات. بتعرفوا انه باي حفله عرس، اعياد ميلاد، كونسرت، شخصيات ثابته لازم تكون موجوده بكل حفله. اللي جاي من اول دقيقه الدعوه الساعه 8 هو 7:45 موجوده عم يسال وين العالم، واللي بيجي اخر الحفله وبيدخل بكل ثقه بلشتوا والله كتير بكير، واللي جاي فقط على عيد الميلاد او على العرس بس مشان ياكل، ما بيعرف مين صاحب المناسبه اصلا، بس بيعرف وين البوفيه وشو نزل عليه وشو لسه ما نزل، واذا شالوا الطبق قبل ما يدوقه بتخرب سهرته تماما. وعنا طبعا هذا على فكره هذا المميز بيكون بين الشله، المصور الرسمي غير المعين، من اول الحفله لاخرها الموبايل بايده وعم بيصور، ما بيتهنى بالحفله وهو عم بيصور فلان وعلتان لحتى يستمتعوا كلهم بالحفل. وفي اللي ما بيحب يتصور ابدا، بتخلص الحفله بتساله ما صورت شيء، ما تصورت، خبرنا. هذا اللي ما بيحكي بيقول لك ما بعرف، ما شفت، ما حلوه، منيحه، كويسه. ما في هدول عالم يلي ما بتاخذ منهم لا حق ولا باطل. في ملك او ملك الحفلات يلي هو بيطغي على الحفله بهضامته، بيكون هو المهضوم والدي جي واللي بيفرح العالم، بيكون جدا جدا مهضوم. وفي يلي بيكون مستحي أول ساعتين وبعدين ما بيهدى، هذا بيجي أول ساعتين ما بيعرف لا يحكي ولا يتحكى، قبل ما تخلص الحفلة شوي بقى بينطلق. وفي يلي جاي فقط يعمل نتوركينج، يعني بيكون عم ركز هاد مع مين، هاي مع مين، هاد مع مين عم بحكي مع هاد، هاد عم بيطلع انتبه هاي العروس لابسة هيك، اخت العروس لابسة هيك، ام العيد ميلاد هيك، هاي مشعرة مدري شو. في ناس هدول بيضلوا بيدققوا. وفي اللي كل شوي بده يروح من الساعة 10 هو عم يقول يلا نمشي وتأخرنا وبكرة دوام وبكرة عطلة وما لازم وهيك. في هدول، في كتير ناس هيك مختلفة بالحفلات. بما انه نحنا يعني ساعتنا الثانية والثالثة عبارة عنها عن كل الحفلات، خبروني انتو اي نوع من انواع الناس وشو عندكم انواع ناس بحياتكم فيما يخص موضوع الحفلات. خبروني على انرجي، معكم انا ياسمين.

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها. معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي العربية 99.

0: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
2: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هنا.
3: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
2: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
3: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
4: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
2: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
4: وبتلك مش ناوي على حاجة، ما في
3: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
2: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
3: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
2: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: دبزلها يا ريال. شوفي كنت
1: تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس G80. للمزيد زوروا dubaikfs.ae.
2: بابا جونز، المفهوم الجديد للباك.

الماضي كنا عم نحكي عن بعض الناس وأوضاع الناس بالحفلات، في اللي بيجي متأخر وفي اللي بيجي بكير وفي اللي بيجي بس لا يأكل، في بس اللي جاي لحتى يراقب أو اللي حتى لا يصور أو بس. جود بتقول أنا بالحفلات بكون البنت اللي بتقول ما رح أرقص اليوم، وبعد نص ساعة بكون أنا اللي عم لم العالم على الدبكة، المشكلة تاني يوم في والله بحس إجري ما قادرة وقف عليهم. أما كرم بيقول أنا صاحبي بيجي على الحفلة كرمال البوفيه، مرة تأخرنا على عرس، أول سؤال سأله لما وصلنا العريس والعروس دخلوا قالوا له إيه، قال لا قصدي يعني العشاء نزل، وأنه ما خجل يسأل هيك سؤال. لا هذا يعني بصراحة أنا برأيي تقطع علاقتك فيه فيما يخص الأعراس. أما تالا بتقول عندي رفيقة ما بتاكل شي بالحفلة لأن عاملة حالها محافظة على الفستان واللوك، بس أول ما نركب بالسيارة بتقلنا وقفولي على أقرب محل شاورما. ها يعني هي من العرس للشاورما. أما سيف بيقول أنا الشخص اللي أهله بيكرهوا يروحوا معي على الأعراس لأن الدعوة الساعة 8 وأنا بقلهم ليه مستعجلين الساعة 10 منيح. مرة وصلنا والعروس كانت مغيرة فستان التاني، الله الله العروس غيرت فستان أنتم ما وصلتوا لا مشكلة. أما نرمين زوجي قبل كل حفلة بيقول لي ساعة ها ساعة ومنمشي ما رح نطول أكتر، ما أنا ما بحب الحفلات وما بنبسط، وبالحفلة بس يلاقي رفقاته بصير أنا بكون تعبانة وعم قل له خلينا نروح وهو بيكون قاعد حكي حكي حكي مع رفقاته. أما جاد بيقول أنا عندي صاحب ما بيرقص أبدا، مرة بعرس حطوا أغنية بحبها اختفى من الطاولة ولقيناه بنص الصالة عم يرقص مع العرسان. أما إيهم بيقول أنا من جماعة ما بدي روح الحفلة، بضل متضايق وأنا عم بلبس بقول ساعة وبرجع، والله أنا آخر واحد كل مرة بقوم من الحفلة، يعني ما تشوفوني كدي بس بالأخير بطلع فرفوش. يعني هو هيك سبحان الله في ناس هيك ما بيحبوا يروحوا وبعدين بيستمتعوا، الدنيا أكيد أزواق. مكملين مع بعضنا بأنرزي لحتى هيك بالساعة باللينك اللي جاية خبركم عن دراسة عن يعني أنواع الناس فيما يخص الحفلات.

0: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
1: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
0: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
1: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
2: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
0: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
1: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
0: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
1: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
0: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.
3: تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا ثلاث مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي كيفز دوت اي اي.

0: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
2: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي على

0: تجن فيني
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

كنا عم نحكي باللينك الماضي عن اختلاف الناس فيما يخص الحفلات، كل شخص حسب يعني طبيعته، كل حدا كيف بيحب يكون بالحفلات. بعلم النفس الاجتماعي الحفلات بتكشف شخصياتنا أكثر مما منتوقع، لأن وجودنا وسط مجموعة كبيرة بيبين كيف كل شخص بيتعامل مع التفاعل الاجتماعي. في ناس بتاخد طاقتها من الناس، هدول غالبا بتلاقيهم أول ناس بيكونوا مدموجين ومستمتعين بالحفل، بيتعرفوا على الكل وبيحبوا يكونوا بقلب الحدث. في ناس اجتماعيين بس على الهادي، بيستمتعوا بالحفل بس بفضلوا يضلوا قاعدين مع شخص أو شخصين ماكسيموم وبيعرفوهم بدل ما يتعرفوا على الموجودين. في فئة بتكون المراقب بالحفلة، ما بيحب يتفاعل كتير ولا بيرقص كتير ولا بيحكي كتير، بس بيعرف مين وصل بكير مين وصل متأخر، شو حطوا أكل، شو شالوا، مين لابس، شو عاملين. هدول ناس معينة من الناس. والملفت إنه الشخص نفسه ممكن يتغير حسب الحفلة، إذا كان بين أصحابه المقربين ممكن يكون نجم السهرة، وإذا ما بيعرف حدا ممكن يصير أهدى شخص بالمكان. يعني بالنهاية طريقة تصرفنا بالحفلات مش بس مرتبطة بشخصيتنا، مرتبطة كمان بمين حوالينا وقديه نحن حاسين بالراحة والأمان الاجتماعي. مكملين مع بعضنا بإنرجي، وبالساعة الثانية أكيد خلينا نشوف مين رح يربح معنا مع بوتشارت. خليكن معنا باللينك اللي جاي، الساعة اللي جاي.

0: نيسان من عبد الواحد أرستوناني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كلياً مع قسط شهري يبدأ من 999 درهماً فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
3: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
4: بعرف.
3: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
4: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
3: بلا مزح.
4: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
3: عن جد عم تحكي؟
4: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
3: هلأ فهمت.
0: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
5: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط.

0: دبزلها يا ريال، شوفي كنت الحين.
1: لولا البنات يا ولا لولا البنات.
2: وانتو جاهزين؟
3: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
4: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
3: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
4: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
5: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
3: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
5: وبتلك مش ناوي على حاجة، ما في
4: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
3: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
4: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
3: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99. صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: بتكليف من محمد بن راشد، أحمد بن محمد رئيسا لنادي الوصل الرياضي. هزاع بن زايد يستقبل وفدا من شرطة أبوظبي ودفاع المدني ومركز إدارة الطوارئ والأزمات. فرنسا إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية بسبب احتجاجات طلابية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة الثالثة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. بناء على تكليف من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيتولى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئاسة نادي الوصل الرياضي. كما شمل التكليف الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة المكتوم نائبا لرئيس نادي الوصل الرياضي. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي. وطلع سموه خلال اللقاء على نتائج تقرير الأداء النصف السنوي الأول للعام الحالي، بما في ذلك مؤشرات الأداء المتعلقة بحملات التفتيش الميداني للمناطق الصناعية في منطقة العين والتي تقودها شرطة أبوظبي بالتعاون مع 14 شريكا من الجهات المعنية في إطار منظومة متكاملة تستهدف ضمان الامتثال للأنظمة والقوانين والحد من المخالفات الأمنية والعمالية والبيئية والتجارية والصحية، بما يعزز بيئة عمل آمنة ومستدامة تدعم التنافسية الاقتصادية للمنطقة. كما اطلع سموه على خطط تعزيز الجاهزية للطوارئ والأزمات والكوارث التي تأتي في إطار الحرص على تبني أفضل الممارسات العالمية ورفع كفاءة الاستجابة المؤسسية وضمان استمرارية الأعمال واستدامة الخدمات في جميع الظروف. وأشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بالجهود التي تبذلها الجهات الأمنية والمدنية في ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم مسيرة التنمية الشاملة، مؤكدا سموه أهمية توحيد جهود جميع الجهات والمؤسسات المعنية لتحقيق أعلى معايير الجودة والجاهزية في المنظومة الأمنية الاستباقية. أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إسعاف دبي أنها ستعرض أحدث ابتكاراتها خلال مشاركتها في معرض يقام بولاية فلوريدا الأمريكية خلال الفترة من 30 من سبتمبر وحتى 2 من أكتوبر. وتقدم المؤسسة أمام مجتمع خدمات الطوارئ الطبية العالمي سند وحدة الدعم الميداني. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة مشعل جلفار المديرة التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
5: تأتي مشاركة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في معرض ومؤتمر EMS World Expo أسبوع 2026 في ولاية أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية، فرصة لإبراز تجربة دبي في الابتكار الإماراتي أمام مجتمع خدمات الطوارئ الطبية العالمي من خلال تقديم وحدة الدعم الميداني سند التي بدأت فكرتها وتم تصميمها ضمن مشروع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتطوير أسطولها بأيادي إماراتية، وتحولت بالتعاون مع شركائنا إلى مركبة متكاملة وجاهزة للتشغيل. سند تجسد رؤيتنا نحو بناء منظومة إسعافية استباقية وموثوقة لإنقاذ الحياة، كما تعكس نهج دبي الأفعال في تحويل الأفكار الطموحة إلى حلول واقعية بسرعة وكفاءة وجودة. وما نقدمه اليوم ليس مجرد مركبة جديدة، بل مفهوم متطور للاستجابة متعددة المهام يوسع قدرات فرق الإسعاف في الوصول إلى المواقع الصعبة.
4: فعلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات لتعزيز دور أفراد المجتمع في تقييم أداء الوزارات والجهات الاتحادية في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعامل باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لقياس أثر جهود تصفير البيروقراطية. سعادة عبدالله أهلي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحدث لمركز الأخبار حول ذلك.
6: تمثل مبادرة المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية خطوة عملية لتعزيز دور أفراد المجتمع والشركاء في تطوير الخدمات الحكومية، فنجاح أي تحسين لا يقاس بالإجراءات التي تطورها الجهة فحسب، بل بما يلمس المتعامل من سهولة ووضوح وسرعة في إنجاز معاملته. ومن خلال هذه المبادرة نتيح للأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم ممن سبق لهم الحصول على خدمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع إبداء آرائهم وتقييم تجربتهم، لتكون ملاحظاتهم مصدرا مباشرا لتحديد فرص التحسين وقياس الأثر. وننظر في الوزارة إلى تصفير البيروقراطية باعتباره مسارا مستمرا يبدأ بالاستماع إلى المتعامل ويقود إلى خدمات أكثر بساطة وكفاءة ومرونة. وتسهم هذه الآلية في تعزيز شفافية التقييم ومصداقيته وربط قياس الأداء بما يلمسه المتعاملون فعليا، بما يدعم نموذجا حكوميا محوره الإنسان.
4: اختتمت يوم أمس في مركز إدنك أبوظبي فعاليات النسخة الأولى من معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس 2026 الذي تنظمه دائرة البلديات والنقل بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمطورين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم لاستعراض أحدث الحلول والمشاريع التي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الفرص الاستثمارية وتطوير مدن ومجتمع أكثر استدامة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN سارة أحمد البريكي مدير مكتب إدارة الأداء والمشاريع بالإنابة ببلدية أبوظبي.
7: حضور بلدية مدينة أبوظبي ضمن معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس 2026 يعكس أهمية المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها والتي تسهم في تطوير المدن والارتقاء بجودة الحياة من خلال تقديم حلول ومشاريع حضرية تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب تطلعاته. وتبرز هذه المشاريع التوجه نحو التطوير بيئة حضرية أكثر شمولاً واستدامة، تضع الإنسان دائماً وأولاً في صميم عمليات التخطيط والتطوير، وتوفر لأفراد المجتمع مساحات وخدمات تعزز رفاهيتهم وتدعم أسلوب حياة أكثر جودة. كما تسلط هذه المشاريع الضوء على أهمية التكامل بين التخطيط الحضري واحتياجات المجتمع وتوظيف الحلول المبتكرة لتطوير المرافق والخدمات والمساحات العامة بما يعزز سهولة الوصول إليها والاستفادة منها، ويدعم بناء مدن أكثر حيوية ومرونة واستدامة تلبي احتياجات الحاضر وتواكب تطلعات المستقبل.
0: شبكة ARN.
4: أغلقت نحو 400 مدرسة ثانوية في أنحاء فرنسا بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، فيما أوقفت الشرطة نحو 2000 شخص وفق مسؤولين. وبدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي في منطقة باريس قبل أن تنتشر سريعا في أنحاء البلاد، حيث أغلق الطلاب أو طلاب السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية مداخل مدارسهم، فيما اندلعت مواجهات بين بعض المحتجين والشرطة، ويطالب الطلاب بتحسين ظروف الدراسة قائلين إن ساعات الدراسة طويلة بشكل مفرط، وإن المدارس تعاني ظروفا غير ملائمة بينها ارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول وكثرة غياب الموظفين. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN. انرجي.

ومثل ما تعودنا بساعتنا الثانية اليوم رح يكون أكيد عنا كمان موعدنا مع حفل بوت شارت اللي رح يكون في سبيس 42 أرينا أبو ظبي في يوم 3 أكتوبر يوم غد، في أمسية موسيقية رح تجمع بين الأوركسترا والألحان المألوفة اللي رح يتفاعل معها الجمهور ليقدم تجربة مختلفة بكل مرة بقيادة الملحن وقائد الأوركسترا أمين بوتشار. أكيد رح يقدم بوتشار مزيج من أعماله الأصلية والتوزيعات الجديدة والألحان اللي بيعرفها الجمهور بأسلوب مختلف، بضيف لكل أمسية طابعها الخاص. عيشوا الأجواء واستمتعوا بالموسيقى وكونوا جزء من تجربة استثنائية بليلة مليئة بالألحان واللحظات الحلوة. والحلو بالحفل أنه هو رح يمتعنا بأحلى الأغاني والموسيقى العربية، والجمهور رح يكون هو المغني لأن كلهم رح يغنوا بطريقة، الكورال رح يكون الجمهور لأن رح يغنوا بطريقة جدا مميزة مع أحلى الأغاني والألحان العربية. اليوم رح سهل عليكم موضوع بما أنه ويكند، أي حدا حابب يشارك معنا بالمسابقة كل اللي عليكم تعملوه تبعتولي بوتشارت مع أسماءكم الثنائية على 404، بعتولي بوتشارت مع أسماءكم الثنائية على 404 لحتى يكون عندكم فرصة ربح تحضروا الحفل بسبيس 42 أرينا بأبوظبي يوم 3 أكتوبر. وأكيد الحفل من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة مومنتس إيفنت وبرعاية إعلامية من العربية 9.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت عليه حالة واحدة حقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلنا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرين. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء. كان قاعد يسود يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعملوا بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار عيادة ولا مكان أندر جراوند؟
1: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور عيادة لو تسمح لي أنا أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

0: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحده من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبه عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليله كل طاقه واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
3: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديده في ليله واحده مع الهضبه.
2: تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.
4: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: ومكملين مع مسابقتنا مع بوتشارت لحتى نشوف مين رح يربح لحتى يحضر الحفل يوم 3 أكتوبر يوم غد بسبيس 42 أرينا بأبوظبي لحتى يستمتع مع أروع مايسترو لحتى يستمتعوا بالأغاني. وأكيد الجمهور رح يكون هو الكورال. الكمبيوتر اختار, خلينا نشوف مين اختار الكمبيوتر لحتى يربح لحضور حفل بوتشارت. الكمبيوتر اختار معنا لليوم. بدنا نقول ألف ألف مبروك لكريمة عبد القادر. ألف ألف مبروك يا كريمة. كريمة أكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك لحتى تستلمي الجائزة بأقرب وقت, لأن الحفل بكرة إن شاء الله. بدي أتمنى لك تستمتعي بالحفل أكيد, وحيكون حفل جدا مميز. ولمحبي الفنان تامر حسني وتامر عاشور, استنوني باللينك اللي جاي لأن حنبدأ المسابقة مع بعض.
1: لا

0: وانتو بلاش
1: انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق.
2: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
3: زودت الأدرينالين قلبي وعيني مش قادرين.
2: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن احنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن احنا أكيد هنسمعها.
3: ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش.
2: معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99. خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
1: درهم واحد بس؟
0: ايه انا.
1: كيف يعني؟
0: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدأ من درهم واحد بس.
1: من صدقك؟
0: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.

0: تبذلها يا ريال. شوفي كنت لولا البنات يا
1: ولا لولا البنات.
2: وانت بنزين
3: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
4: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
3: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
4: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
5: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
3: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
5: وكتلك مش ناوي على
4: تنسى، احجز هلا اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
3: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
4: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
3: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.
6: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

ومكملين مع مسابقتنا مع بوتشارت لحتى نشوف مين رح يربح لحتى يحضر الحفل يوم 3 أكتوبر يوم غد بسبيس 42 أرينا بأبوظبي لحتى يستمتع مع أروع مايسترو لحتى يستمتعوا بالأغاني. وأكيد الجمهور رح يكون هو الكورال. الكمبيوتر اختار, خلينا نشوف مين اختار الكمبيوتر لحتى يربح لحضور حفل بوتشارت. الكمبيوتر اختار معنا لليوم, بدنا نقول ألف ألف مبروك لكريمة عبد القادر. ألف ألف مبروك يا كريمة. كريمة أكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك لحتى تستلمي الجائزة بأقرب وقت, لأن الحفل بكرة إن شاء الله. بدي أتمنى لك تستمتعي بالحفل أكيد, وحيكون حفل جدا مميز. ولمحبي الفنان تامر حسني وتامر عاشور, استنوني باللينك اللي جاي لأن حنبدأ المسابقة مع بعض.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.

0: وانتوا جاهزين؟
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين يلي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معه.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وقتلك مش
2: تنسى، احجز هلا اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.
4: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
5: انجرح قلبك عتر.
4: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. بناء على تكليف من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيتولى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئاسة نادي الوصل الرياضية. كما شمل التكليف الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة المكتوم نائبا لرئيس نادي الوصل الرياضية. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 27 لسنة 2026 بتعيين مالك سلطان الملك رئيسا لسلطة مدينة دبي الطبية، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أكد معالي دكتور أنور بن محمد بن قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة أن الطيار الهندي في فلاي دبي سميث ماتشار يستحق كل التقدير، فقد جسد في مواجهة عمل إرهابي خطير وكارثة محتملة معنى الشجاعة والمسؤولية المهنية والحس الأخلاقية. قال الكرملين اليوم إن روسيا تهدف إلى وقف إمدادات الأسلحة والوقود إلى الجيش الأوكراني عبر البحر الأسود بشكل كامل. أمرت أثيوبيا بإغلاق سفارتها في أريتريا، وأعلنت 10 دبلوماسيين أريتريين أشخاص غير مرقوب فيهم أمس، مما دفع أسمر إلى قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع جارتها، وذلك عقب سماع دوي انفجارات خلال الليل في أديس أبابا. قال برنامج الأغذية العالمي اليوم إن معدلات الجوع في اليمن تتزايد بوتيرة متسارعة مع وصول عدد السكان غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية إلى مستوى قياسي في وقت يحتدم فيه الصراع في البلاد. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

ورجعنا بإنرجي بساعتنا الثالثة، ولكل محبي الفنان تامر حسني وتامر عاشور، موعدكم مع الفنان تامر حسني وتامر عاشور رح يكون في الاتحاد أرينا يوم 17 أكتوبر بأمسية، رح تحمل كتير من الرومانسية وأغاني حب الجمهور عبر أجيال مختلفة. قدم تامر حسني مسيرة لافتة جمعت ما بين الغناء والسينما والإنتاج، وارتبط اسمه بالأغنية الرومانسية والحضور الجماهيري الواسع، وبيضم رصيده أعمال محبوبة مثل ما يا أنا يا مفيش و180 درجة وعمري ابتدى ويا بنت الإيه وغيرها كتير من الأغاني. أما الفنان تامر عاشور فبيحمل إلى الأمسية لون عاطفية خاص بأغاني تلتقط الحب والإحساس واللحظات القريبة من الناس بصدق وعمق. اليوم بما أنه ويك إند قلت لكم أنا رح كون جدا جدا لطيفة، وتحديدا بساعتنا الثالثة ما رح صعب عليكم الموضوع، كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي تامر حسني وتامر عاشور مع أسماءكم الثنائية على 404 لحتى نشوف بنهاية الساعة الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يربح معنا حفل الفنان تامر حسني وتامر عاشور.

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها.
1: ما بلاش تجيب عنا تاني، ما بلاش.
0: معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.
2: لا تزعل، أنا أمزح.

0: تبذلها يا ريال. شوفي كنت
1: أوقات لا تنسى بانتظاركم في دبي. اكتشفوا جي اي ذا ريزورت قرب نخلة جبل علي واستمتعوا بشاطئ خاص يمتد لمسافة تقارب الكيلومتر. أعيشوا متعة السباحة والجولف وركوب الخيل ومشاهدة الحيوانات وجربوا الرماية في الميادين الداخلية. وإذا كنتم من المقيمين في الإمارات استمتعوا بخصم 20% مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال. اختاروا من 3 فنادق واحجزوا عبر jaresortshotels.com أو اتصلوا على 04-814-5500.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

يعني الله عليكم الله عليكم. يعني انتم مش بس عم تبعتولي عن حفل الفنان تامر حسني وتامر عاشور، انا طلبت منكم تبعتولي بس تامر حسني وتامر عاشور مع اسماءكم الثنائيه على 404 لحتى نشوف بنهايه الساعه مين رح يربح معنا مع حفل الفنان تامر حسني وتامر عاشور. بس انا حبيت فيكم مستمعي يعني انرجي، ما احلاكم كلكم عم تقولي لا ياسمين انت عم ترجعينا لذكريات حلوه، احلى ذكريات مع الفنان تامر حسني وتامر عاشور، وذكريات ايام المراهقه وايام الجامعة ما ممكن ننساها. والله يعني أنا حاسة فيكم، الكل عم بيبعث لي ربحيني ربحيني، والله أنا بتمنى ربح الكل، بس مثل ما بتعرفوا بالنهاية رح يكون في رابح واحد، الكمبيوتر رح يختار اسم الرابح واللي ما فاز بهالمسابقة. إن شاء الله مسابقات القادمة بتفوزوا، وأنا بتمنى عن جد هيك التوفيق للكل، وأنا لو بطلع بإيدي لربح الكل أكيد. على كل أحوال باللينك اللي جاي رح نعلن اسم الرابح، فخليكن معنا لحتى نشوف مين رح يربح معنا لحضور حفل الفنان تامر حسني وتامر عاشور في أبوظبي اتحاد أرينا يوم 17 أكتوبر بأمسية رح تحمل كتير من الرومانسية وأغاني حب الجمهور عبر أجيال مختلفة.

0: تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس G80. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، هولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
2: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل. العربية.

وصلنا لللينك الأخير وساعتنا الأخيرة قبل يعني هيك بداية الويك أند. خلينا هيك نشوف مين رح يربح معنا لحضور حفل الفنان تامر حسني وتامر عاشور يوم 17 أكتوبر. اللي رح يربح معنا لليوم, خلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار. بدنا نقول ألف ألف مبروك لأحمد عبد التواب. ألف ألف مبروك يا أحمد, بتمنى هيك تروح وتستمتع أكيد بالحفل, وأكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك بأقرب وقت لحتى تستلم جائزتك. ولكن اللي ما فاز اليوم بتمنى تسامحوني, والله الموضوع مش بإيدي, لو موضوع بإيدي لربحكم كلكم, وأكيد إن شاء الله بتفوزوا بجوائز تانية. بدي أتمنى لكم يوم حلو وجميل وهابي ويك إند, وأنا رح أنطلق فورا لحفل الفنانة نجوى كرم لحتى نستمتع كلنا. يلا خبروني من رايحة لنجوى كرم, وأنا بشوفكم هنيك. باي باي.

0: بنزين.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: ربك لك مش
2: تنسى، احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.
4: ما رأيك؟
5: تسريحة شعرك رائعة.
4: تسريحة شعري؟
5: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
4: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
5: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
4: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
6: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
7: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
8: أتملك بيت أحلامي،
9: أسوق سيارة أحلامي،
8: أطلع إجازة أحلامي
9: وتبني مستقبل الأحلام
7: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
10: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
11: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك، وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
10: شي وايد أسهل.
12: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
13: جديد الفنان علي بن محمد يركب

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. بناء على تكليف من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيتولى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئاسة نادي الوصل الرياضي، كما شمل التكليف الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة المكتوم نائبا لرئيس نادي الوصل الرياضي. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 27 لسنة 2026 بتعيين مالك سلطان المالك رئيسا لسلطة مدينة دبي الطبية، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أكد معالي دكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الطيار الهندي في فلاي دبي سميت ماتشهار يستحق كل التقدير، فقد جسد في مواجهة عمل إرهابي خطير وكارثة محتملة معنى الشجاعة والمسؤولية والمهنية والحس الأخلاقي. قال الكرملين اليوم أن روسيا تهدف إلى وقف إمدادات الأسلحة والوقود إلى الجيش الأوكراني عبر البحر الأسود بشكل كامل. أمرت أثيوبيا بإغلاق سفارتها في أريتريا، وأعلنت 10 دبلوماسيين أريتريين أشخاص غير مرغوب فيهم أمس، مما دفع أسمرة إلى قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع جارتها، وذلك عقب سماع دوي انفجارات خلال الليل في أديس أبابا. قال برنامج الأغذية العالمي اليوم أن معدلات الجوع في اليمن تتزايد بوتيرة متسارعة مع وصول عدد السكان غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية إلى مستوى قياسي في وقت يحتدم فيه الصراع في البلاد. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها. معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي العربية 99.

0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. لولا البنات يا
1: ولا لولا البنات. وانتو جاهزين؟ فاكرين اللي حصل في آخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت، واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين يلي حضروها، استعد تعيش إحساس أكبر، حفل أضخم وأغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
3: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: وقتلك مش ناوي على حاجة،
2: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
1: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.
4: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط. وزيدك من الشعر بيت، ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
0: من السادس إلى السابع من أكتوبر، أبو ظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنيك.

نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك. من 6 إلى 7 من أكتوبر أبو ظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبو ظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus، أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من 6 إلى 7 من أكتوبر في مركز

0: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها. بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: من السادس إلى السابع من أكتوبر أبو ظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
1: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتيم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتيم. صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
3: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
4: انجرح قلبك عتاب.
3: يتضمن 4 أغاني من

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: بتكليف من محمد بن راشد أحمد بن محمد رئيس لنادي الوصل الرياضي، بمرسوم من محمد بن راشد تعيين مالك الملك رئيسا لسلطة مدينة دبي الطبية، هزاع بن زايد يستقبل وفدا من شرطة أبوظبي والدفاع المدني ومركز إدارة الطوارئ والأزمات.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة السادسة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. بناء على تكليف من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيتولى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئاسة نادي الوصل الرياضي، كما شمل التكليف الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة المكتوم نائبا لرئيس نادي الوصل الرياضي. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 27 لسنة 2026 بتعيين مالك سلطان الملك رئيسا لسلطة مدينة دبي الطبية، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، وطلع سموه خلال اللقاء على نتائج تقرير الأداء النصف السنوي الأول للعام الحالي بما في ذلك مؤشرات الأداء المتعلقة بحملات التفتيش الميداني للمناطق الصناعية في منطقة العين والتي تقودها شرطة أبوظبي بالتعاون مع 14 شريكا من الجهات المعنية في إطار منظومة متكاملة تستهدف ضمان الامتثال للأنظمة والقوانين والحد من المخالفات الأمنية والعمالية والبيئية والتجارية والصحية، بما يعزز بيئة عمل آمنة ومستدامة تدعم التنافسية للاقتصاد أو الاقتصادية للمنطقة. كما اطلع سموه على خطط تعزيز الجاهزية للطوارئ والأزمات والكوارث التي تأتي في إطار الحرص على تبني أفضل الممارسات العالمية ورفع الكفاءة والاستجابة المؤسسية وضمان استمرارية الأعمال واستدامة الخدمات في جميع الظروف. أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إسعاف دبي أنها ستعرض أحدث ابتكاراتها خلال مشاركتها في معرض في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية خلال الفترة من 30 من سبتمبر وحتى 2 من أكتوبر، وتقدم المؤسسة أمام مجتمع خدمة الطوارئ الطبية العالمي سند وحدة الدعم الميدانية. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة مشعل جلفار المديرة التنفيذي لمؤسسة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
5: تأتي مشاركة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في معرض ومؤتمر EMS World Expo 2026 في ولاية أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية، فرصة لإبراز تجربة دبي في الابتكار الإماراتي أمام مجتمع خدمات الطوارئ الطبية العالمي، من خلال تقديم وحدة الدعم الميداني سند التي بدأت فكرتها وتم تصميمها ضمن مشروع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتطوير أسطولها بأيادي إماراتية، وتحولت بالتعاون مع شركائنا إلى مركبة متكاملة وجاهزة للتشغيل. سند تجسد رؤيتنا نحو بناء منظومة إسعافية استباقية وموثوقة لإنقاذ الحياة، كما تعكس نهج دبي الأفعال في تحويل الأفكار الطموحة إلى حلول واقعية بسرعة وكفاءة وجودة. وما نقدمه اليوم ليس مجرد مركبة جديدة، بل مفهوم متطور للاستجابة متعددة المهام يوسع قدرات فرق الإسعاف في الوصول إلى المواقع الصعبة.
4: قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية التي أطلقتها حكومة الإمارات لتعزيز دور أفراد المجتمع في تقييم أداء الوزارات والجهات الاتحادية في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعامل، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لقياس أثر جهود تصفير البيروقراطية. سعادة عبدالله أهلي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحدث لمركز الأخبار حول ذلك.
6: تمثل مبادرة المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية خطوة عملية لتعزيز دور أفراد المجتمع والشركاء في تطوير الخدمات الحكومية، فنجاح أي تحسين لا يقاس بالإجراءات التي تطورها الجهة فحسب، بل بما يلمسها المتعامل من سهولة ووضوح وسرعة في إنجاز معاملته. ومن خلال هذه المبادرة نتيح للأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم ممن سبق لهم الحصول على خدمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع إبداء آرائهم وتقييم تجربتهم، لتكون ملاحظاتهم مصدرا مباشرا لتحديد فرص التحسين وقياس الأثر. وننظر في الوزارة إلى تصفير البيروقراطية باعتباره مسارا مستمرا يبدأ بالاستماع إلى المتعامل ويقود إلى خدمات أكثر بساطة وكفاءة ومرونة. وتسهم هذه الآلية في تعزيز شفافية التقييم ومصداقيته وربط قياس الأداء بما يلمسه المتعاملون فعليا، بما يدعم نموذجا حكوميا محوره الإنسان.
4: تمت يوم أمس في مركز إدنك أبوظبي فعاليات النسخة الأولى من معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس 2026 الذي تنظمه دائرة البلديات والنقل بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمطورين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم لاستعراض أحدث الحلول والمشاريع التي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الفرص الاستثمارية وتطوير مدن ومجتمعات أكثر استدامة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN سارة أحمد البريكي مدير مكتب إدارة الأداء والمشاريع بالإنابة في بلدية مدينة أبوظبي.
7: حضور بلدية مدينة أبوظبي ضمن معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس 2026 يعكس أهمية المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها والتي تسهم في تطوير المدن والارتقاء بجودة الحياة من خلال تقديم حلول ومشاريع حضرية تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب تطلعاته، وتبرز هذه المشاريع التوجه نحو التطوير بيئة حضرية أكثر شمولا واستدامة تضع الإنسان دائما وأولا في صميم عمليات التخطيط والتطوير، وتوفر لأفراد المجتمع مساحات وخدمات تعزز رفاهيتهم وتدعم أسلوب حياة أكثر جودة. كما تسلط هذه المشاريع الضوء على أهمية التكامل بين التخطيط الحضري واحتياجات المجتمع وتوظيف الحلول المبتكرة لتطوير المرافق والخدمات والمساحات العامة بما يعزز سهولة الوصول إليها والاستفادة منها ويدعم بناء مدن أكثر حيوية ومرونة واستدامة تلبي احتياجات الحاضر وتواكب تطلعات المستقبل.
4: إذن هكذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99.
1: بودكاست استكانة.
2: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلا إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجحها لأساسها على قدر المستطاع.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
4: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: بريس وان بليز.
6: أنا طالع على فلورزي.
5: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
6: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
7: ويلكم تو ذا فيوتشر.
5: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
6: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
5: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
6: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: وقتها بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: دبزلها يا ريال، شو فيك انت الحين؟
1: 56 عاما والحكايه مستمره مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضه والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الان على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظه ينتظرها الجميع.
2: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العوده الى المدارس. انطلق بسياره نيسان الجديده كليا مع قسط شهري يبدا من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
3: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
4: زودت الأدرينالين، قلبي وعيني مش قادرين.
3: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها. معكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي العربية 99.

0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.

0: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
1: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم السيناتور جوني إرنست عضوة مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، وتناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي الذي يجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة، كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تتصل بالأمن والاستقرار الإقليميين. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مرسوما بتعيين مالك سلطان آل مالك رئيسا لسلطة مدينة دبي الطبية. صرح الرئيس التنفيذي لفلاي دبي غيث الغيث في بيان صدر اليوم بأن تحقيقا رسميا شاملا يجري حاليا في واقعة تتعلق بالسلامة والتي حدثت في قمرة قيادة الطائرة التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب قبل أن تحول مسارها إلى السعودية في 30 سبتمبر أيلول. بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة انتخابية مكثفة تستمر 32 يوما بزيارة ولايتي تكساس وأوكلاهوما لدعم المرشحين الجمهوريين. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزارة الحرب الأمريكية أرسلت حاملة الطائرات روزفلت ومجموعتها القتالية إلى منطقة الشرق الأوسط. قال الكرملين اليوم إن روسيا تهدف إلى وقف إمدادات الأسلحة والوقود إلى الجيش الأوكراني عبر البحر الأسود بشكل كامل. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: جاهزين لليلة مش عادية، ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها. معكم يوم 10 اكتوبر في سبيس 42 ارينا في العاصمه ابو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحه على platinumlast.net، والحفل من تنظيم مومنتس ايفنتس والراعي الاعلامي العربيه 99.
2: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة، وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100 ألف درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
3: لولا البنات يا ولا لولا البنات.
0: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت، واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
4: ولو كنت من المحظوظين يلي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
0: بعد واحدة من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
4: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
5: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
0: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
4: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
0: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlast.net.
4: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
0: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.
2: من السادس إلى السابع من أكتوبر، أبو ظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبو ظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus، أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي، وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات، ومؤسس بوستن داينامكس، إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
6: وفر أكثر مع العربية للطيران، وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
7: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

برامجنا على العربية 99. العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: عيد ميلادي الأسبوع جاي.
1: بعرف.
0: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
1: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
0: بلا مزح.
1: عن جد مع أوجولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
0: عن جد عم تحكي؟
1: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
0: هلأ فهمت.
2: مع أوجولد في أكتر. تطبيق أوجولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أوجولد تطبيق واحد عالم واحد.
3: بابا جونز المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
4: لولا البنات يا ولا لولا البنات.
5: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
6: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
5: بعد واحده من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبه عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
6: السبت 7 نوفمبر استعد لليله كل طاقه واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
7: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
5: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديده في ليله واحده مع الهضبه.
6: تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
5: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
6: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
5: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.
8: تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا 3 مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي كيفز.ae.
9: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: العودة إلى المدارس صارت أفضل مع جامبو للإلكترونيات. اشتري أي جهاز مايكروسوفت سيرفيس أو أحد أجهزة HP Windows Copilot Plus PC المختارة واستمتع بضمان سلامة ممتد لمدة سنتين مع مشترياتك. ادرس، ابتكر وأنجز أعمالك واستمتع بحماية تدوم لفترة أطول مع جهاز ويندوز المناسب للموسم الدراسي الجديد. تفضل بزيارة أقرب متجر جامبو للإلكترونيات في دولة الإمارات واستفد من العرض اليوم. جامبو للإلكترونيات، وجهتك لتقنيات العودة إلى المدرسة. تطبق الشروط والأحكام. العرض ساري لفترة محدودة على منتجات مختارة.
1: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض تأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
2: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي على

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين المساء: رئيس الدولة يستقبل عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوني إرنست. الرئيس التنفيذي لفلاي دبي يقول: تحقيق رسمي شامل جار حاليا بشأن حادثة طائرة فلاي دبي. وتجدد القصف الإسرائيلي على غزة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة المسائية، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم السيناتور جوني إرنست عضوة مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية، وتناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي الذي يجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والحرص المتبادل على مواصلة تعزيز الشراكات بما يخدم المصالح المشتركة. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تتصل بالأمن والاستقرار الإقليميين والعمل المشترك لترسيخ ركائز السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم لصالح تنمية جميع الشعوب والدول. صرح الرئيس التنفيذي لفلاي دبي غيث الغيث في بيان صدر اليوم بأن تحقيقا رسميا شاملا يجري حاليا في واقعة تتعلق بالسلامة والتي حدثت في قمرة قيادة الطائرة التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب قبل أن تحول مسارها إلى السعودية في 30 سبتمبر أيلول. وقال غيث الغيث: نحن سعداء بسلامة جميع مسافري الرحلة، وكان عددهم 172 راكبا بالإضافة إلى أفراد طاقم، بما في ذلك كابتن الطائرة الذي عاد إلى دولة الإمارات بعد الحصول على التقييم الطبي اللازم، ونحن مستمرون في توفير كل الدعم للمتأثرين. وأضاف: أود أن أتقدم بجزيل الشكر للكابتن الشجاع الذي تولى قيادتها، وطيارين المناوبين الذين أمنوا الطائرة وهبطوا بها بسلام، وبالإضافة إلى طاقم الرحلة. أود أن أعبر عن امتناني لجميع المسافرين على متن الطائرة الذين ساعدوا طاقمنا خلال هذا الموقف الصعب. وبالنيابة عن فلاي دبي، أتوجه بجزيل الشكر للسلطات المختصة في المملكة العربية السعودية على استجابتهم السريعة والمهنية في هذه الظروف الاستثنائية، والشكر موصول للسلطات وجميع الجهات المختصة في دولة الإمارات على دعمهم لمسافرينا وطواقمنا خلال عودتهم للدولة بأمان. اختتمت فعاليات القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2026 في دبي، حيث جمعت أكثر من 170 متحدثا من أبرز قادة وخبراء قطاع الضيافة والاستثمار. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN أسماء العدوي مديرة إدارة الشراكات في الشركة المنظمة لقمة مستقبل الضيافة.
5: جمعنا هذا العام أكثر من 1000 من قادة قطاع الضيافة وصناع القرار الذين جاءوا إلى دبي من أكثر من 50 دولة. شهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 170 متحدث، من بينهم ممثلون عن الجهات الحكومية وكبار المسؤولين والقادة من مختلف قطاعات الضيافة والسياحة. تشرفنا بشكل خاص باستضافة معالي عبد الله بنطوق المري وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات. شارك في جلسة بعنوان محرك النمو في دولة الإمارات: السياحة، الاستثمار والاقتصاد الجديد. في كل عام يكرم Future Hospitality Summit نخبة من المتميزين في القطاع من خلال جوائز FHS تمنح لقادة القطاع الذين يساهم التزامهم وتفانيهم في دعم النجاح ونمو قطاع السياحة في الشرق الأوسط. منحت جائزة FHS للقيادة إلى معالي عبد الله بن توق المري، بينما ذهبت جائزة FHS للإنجاز مدى الحياة إلى سير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات. ومن أبرز محطات هذا الحدث تسليط الضوء على مبادرة Visit UAE.
4: اختتمت أمس في مركز أدنك أبوظبي فعاليات النسخة الأولى من معرض جودة الحياة والاستثمار لفيكس 2026. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN سارة أحمد البريكي، مديرة مكتب إدارة الأداء والمشاريع بالإنابة في بلدية مدينة أبوظبي.
6: حضور بلدية مدينة أبوظبي ضمن معرض جودة الحياة والاستثمار لفيكس 2026 يعكس أهمية المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها، التي تسهم في تطوير المدن والارتقاء بجودة الحياة من خلال تقديم حلول ومشاريع حضرية تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب تطلعاته. وتبرز هذه المشاريع التوجه نحو التطوير بيئة حضرية أكثر شمولاً واستدامة، تضع الإنسان دائماً وأولاً في صميم عمليات التخطيط والتطوير، وتوفر لأفراد المجتمع مساحات وخدمات تعزز رفاهيتهم وتدعم أسلوب حياة أكثر جودة. كما تسلط هذه المشاريع الضوء على أهمية التكامل بين التخطيط الحضري واحتياجات المجتمع وتوظيف الحلول المبتكرة لتطوير المرافق والخدمات والمساحات العامة، بما يعزز سهولة الوصول إليها والاستفادة منها، ويدعم بناء مدن أكثر حيوية ومرونة واستدامة تلبي احتياجات الحاضر وتواكب تطلعات المستقبل.
4: أخبار المساء مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم. استهدف قصف إسرائيلي جديد اليوم منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخر، كما أصيب فلسطينيان برصاص أطلقته آليات إسرائيلية في شمال شرقي المدينة، من بينهم مسنة وطفلة. وتزامن ذلك مع تصعيد ميداني خلال فجر اليوم في المناطق الممتدة على طول الخط الأصفر، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمبان شرقي مدينة غزة وخان يونس بالتزامن مع غارات وإطلاق قنابل مضيئة في حي التفاح. وفي مدينة غزة استهدفت طائرة مسيرة محيط مفترق الشجاعية بقنابل، بينما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل إنارة شرقي المدينة ونفذت عمليتي نسف في شمال شرقي وشرقي غزة. وفي وسط القطاع طال قصف مدفعي المناطق الشرقية لدير البلح بالتزامن مع إطلاق نار، وواصلت جرافات ودبابات إسرائيلية التوغل في محيط جسر وادي غزة، ما يعيق حركة المركبات والأفراد على شارع صلاح الدين. أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم مستهدفا بلدة المنصور في جنوب لبنان. وأغار الطيران الإسرائيلي على موجتين مستهدفا بلدة المنصور في جنوب مدينة صور، كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير ضخمة في بلدة عيترون في جنوب لبنان، كما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. في أخبار العالم أيضا، ألقت السلطات الأمريكية القبض على مهندس كهرباء يعمل في وزارة الطاقة بتهمة محاولة مساعدة الحوثيين على تطوير قدراتهم في الاتصالات في قضية تشمل رحلة إلى اليمن وشراء مواد تستخدم في تصنيع متفجرات وطائرات مسيرة، وذلك وفق وزارة العدل الأمريكية. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزارة الحرب الأمريكية أرسلت حاملة الطائرات روزفلت ومجموعتها القتالية إلى منطقة الشرق الأوسط. وبهذا أصل إلى ختام جولتنا الإخبارية هذه، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: جاهزين لليلة مش عادية؟ ليلة مش بس هيكون فيها الإحساس عالي، ده كمان الأدرينالين.
1: زودت الأدرينالين قلبي وعيني مش قادرين.
0: النجم محمد حمائي رجع مرة تانية على أبو ظبي في سبيس 42 أرينا، والليلة دي رغم إن إحنا مش ممكن نقول فيها ما بلاش، ولكن ده ما يمنعش إن إحنا أكيد هنسمعها. معدكم يوم 10 أكتوبر في سبيس 42 أرينا في العاصمة أبو ظبي مع حفل النجم محمد حمائي. التذاكر متاحة على platinumlast.net، والحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس والراعي الإعلامي العربية 99.

0: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
1: هنا مجبور فيك
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزني.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك
0: إنتاج وتوزيع روتانا.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي.
4: أسوق سيارة أحلامي.
3: أطلع إجازة أحلامي.
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة بأسعار مخفضة تبدأ من 219 درهم. سافر بدون توقف إلى سريلانكا، أرمينيا، جمهورية التشيك، ألمانيا، بولندا، المالديف وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
6: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا. أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
2: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: دبزلها يا ريال. شوفي كنت
1: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.
2: أجمل الأغاني العربية.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين النشرة: رئيس الدولة يستقبل عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور جوني أرنست. الرئيس التنفيذي لفلاي دبي يقول: تحقيق رسمي شامل جار حاليا بشأن حادثة طائرة فلاي دبي. وتشدد القصف الإسرائيلي على غزة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب، أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولاتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم السيناتور جوني أرنست عضوة مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية، وتناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي الذي يجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والحرص المتبادل على مواصلة تعزيز الشراكات بما يخدم المصالح المشتركة. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تتصل بالأمن والاستقرار الإقليميين والعمل المشترك لترسيخ ركائز السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم لصالح تنمية جميع الشعوب والدول. صرح الرئيس التنفيذي لفلاي دبي غيث الغيث في بيان صدر اليوم بأن تحقيقا رسميا شاملا يجري حاليا في واقعة تتعلق بالسلامة والتي حدثت في قمرة قيادة الطائرة التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب قبل أن تحول مسارها إلى السعودية في 30 سبتمبر أيلول. وقال غيث الغيث: نحن سعداء بسلامة جميع مسافري الرحلة، وكان عددهم 172 راكبا بالإضافة إلى أفراد طاقمنا، بما في ذلك كابتن الطائرة الذي عاد إلى دولة الإمارات بعد الحصول على التقييم الطبي اللازم، ونحن مستمرون في توفير كل دعم للمتأثرين. وأضاف: أود أن أتقدم بجزيل الشكر للكابتن الشجاع الذي تولى قيادتها وطيارين المناوبين الذين أمنوا الطائرة وهبطوا بها بسلام، وبالإضافة إلى طاقم الرحلة. أود أن أعبر عن امتناني لجميع المسافرين على متن الطائرة الذين ساعدوا طاقمنا خلال هذا الموقف الصعب. وبالنيابة عن فلاي دبي، أتوجه بجزيل الشكر للسلطات المختصة في المملكة العربية السعودية على استجابتهم السريعة والمهنية في هذه الظروف الاستثنائية، والشكر موصول للسلطات وجميع الجهات المختصة في دولة الإمارات على دعمهم لمسافرينا وطواقمنا خلال عودتهم للدولة بأمان. كما أشادت الهيئة العامة للطيران المدني بالشجاعة اللافتة وسرعة استجابة الطيار الهندي الكابتن سميت ماتشهار وطاقم رحلة فلاي دبي والمسافرين الذين أسهموا في السيطرة على الموقف. وأكدت الهيئة في بيان لها أن سرعة تدخلهم الحاسمة وتحملهم للمسؤولية أسهم في احتواء الموقف ومنع تداعيات أكثر خطورة، والذي يعكس مستوى الجاهزية والتعاون والمسؤولية المشتركة في مواجهة الظروف الطارئة والاستثنائية. اختتمت فعاليات القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2026 في دبي، حيث جمعت أكثر من 170 متحدثا من أبرز قادة وخبراء قطاع الضيافة والاستثمار. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN أسماء العدوي مديرة إدارة الشراكات في الشركة المنظمة لقمة مستقبل الضيافة.
5: جمعنا هذا العام أكثر من 1000 من قادة قطاع الضيافة وصناع القرار الذين جاءوا إلى دبي من أكثر من 50 دولة. شهدت نسخة هذا العام العام مشاركة أكثر من 170 متحدث، من بينهم ممثلون عن الجهات الحكومية وكبار المسؤولين والقادة من مختلف قطاعات الضيافة والسياحة. تشرفنا بشكل خاص باستضافة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات. شارك في جلسة بعنوان محرك النمو في دولة الإمارات: السياحة، الاستثمار والاقتصاد الجديد. في كل عام يكرم Future Hospitality Summit نخبة من المتميزين في القطاع من خلال جوائز FHS تمنح لقادة القطاع الذين يساهم التزامهم وتفانيهم في دعم النجاح ونمو قطاع السياحة في الشرق الأوسط. منح جائزة FHS القيادة إلى معالي عبد الله بن طوق المري، بينما ذهب جائزة FHS الإنجاز مدى الحياة إلى سير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات. ومن أبرز محطات هذا الحدث تسليط الضوء على مبادرة Visit UAE.
4: اختتمت أمس في مركز أدنك أبوظبي فعاليات النسخة الأولى من معرض جودة الحياة والاستثمار لافكس 2026. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN سارة أحمد البريكي، مديرة مكتب إدارة الأداء والمشاريع بالإنابة في بلدية مدينة أبوظبي.
6: حضور بلدية مدينة أبوظبي ضمن معرض جودة الحياة والاستثمار لافكس 2026 يعكس أهمية المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها والتي تسهم في تطوير المدن والارتقاء بجودة الحياة من خلال تقديم حلول ومشاريع حضرية تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب تطلعاته. وتبرز هذه المشاريع التوجه نحو التطوير بيئة حضرية أكثر شمولاً واستدامة، تضع الإنسان دائماً وأولاً في صميم عمليات التخطيط والتطوير، وتوفر لأفراد المجتمع مساحات وخدمات تعزز رفاهيتهم وتدعم أسلوب حياة أكثر جودة. كما تسلط هذه المشاريع الضوء على أهمية التكامل بين التخطيط الحضري واحتياجات المجتمع وتوظيف الحلول المبتكرة لتطوير المرافق والخدمات والمساحات العامة، بما يعزز سهولة الوصول إليها والاستفادة منها ويدعم بناء مدن أكثر حيوية ومرونة واستدامة تلبي احتياجات الحاضر وتواكب تطلعات المستقبل.
4: ننتقل إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: استهدف قصف إسرائيلي جديد اليوم منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخر، كما أصيب فلسطينيان برصاص أطلقته آليات إسرائيلية في شمال شرقي المدينة، من بينهما مسنة وطفلة. وتزامن ذلك مع تصعيد ميداني خلال فجر اليوم في المناطق الممتدة على طول الخط الأصفر، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمباني شرقي مدينة غزة وخان يونس بالتزامن مع غارات وأطلاق قنابل مضيئة في حي التفاح. وفي مدينة غزة استهدفت طائرة مسيرة محيط مفترق الشجاعية بقنابل، بينما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل إنارة شرقي المدينة ونفذت عمليتي نسف في شمال شرقي وشرقي غزة. وفي وسط القطاع طال قصف مدفعي المناطق الشرقية لدير البلح بالتزامن مع إطلاق نار، هذا واصلت جرافات ودبابات إسرائيلية التوغل في محيط جسر وادي غزة، ما أعاق حركة المركبات والأفراد على شارع صلاح الدين. في لبنان أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على منطقة جنوبي لبنان مستهدفا بلدة المنصوري، هذا وأغار الطيران الإسرائيلي على موجتين مستهدفا بلدة المنصوري جنوبي مدينة صور، كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير ضخمة في بلدة عيترون في جنوب لبنان، كما ورد في الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. ألقت السلطات الأمريكية القبض على مهندس كهرباء يعمل في وزارة الطاقة بتهمة محاولة مساعدة الحوثيين على تطوير قدراتهم في الاتصالات في قضية تشمل رحلة إلى اليمن وشراء مواد تستخدم في تصنيع متفجرات وطائرات مسيرة، وذلك وفق وزارة العدل الأمريكية. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزارة الحرب الأمريكية أرسلت حاملة الطائرات روزفلت ومجموعتها القتالية إلى منطقة الشرق الأوسط. بهذا مستمعين نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية هذه في هذه الليلة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة للأسف في السنوات الأخيرة، هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدي. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان، عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
4: جديد الفنان عبد الله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
5: هنا مجبور فيك
4: يتضمن 5 أغاني. حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
5: عادي لما يخونك.
4: إنتاج وتوزيع روتانا.
6: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنوياً على الذهب ينضاف لك شهرياً، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
7: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية، جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: الجديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: انجرح قلبك عتاب.
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان

0: بعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط الصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.
2: تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس G80. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.

0: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
1: درهم واحد بس؟
2: ايه انا.
1: كيف يعني؟
0: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
1: من صدقك؟
0: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
3: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: تأتي مشاركات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في معرض ومؤتمر EMS World Expo 2026 في ولاية أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية، فرصة لإبراز تجربة دبي في الابتكار الإماراتي أمام مجتمع خدمات الطوارئ الطبية العالمي.
2: جمعنا هذا العام أكثر من 1000 من قادة قطاع الضيافة وصناع القرار الذين جاءوا إلى دبي من أكثر من 50 دولة. شهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 170 متحدث، من بينهم ممثلون عن الجهات الحكومية وكبار المسؤولين والقادة من مختلف قطاعات الضيافة والسياحة.
3: عقدنا الدورة الأولى من جائزة تعهد تسريع الهدف الخامس، وشهدنا في هذه الدورة على مشاركات مميزة من الجهات الموقعة على التعهد، وتم اختيار 4 مؤسسات وكل جهة تميزت في جانب مختلف.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. صرح الرئيس التنفيذي لفلاي دبي غيث الغيث في بيان صدر اليوم بأن تحقيقا رسميا شاملا يجري حاليا في وقعة تتعلق بالسلامة حدثت في قمرة قيادة الطائرة التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب قبل أن تحول مسارها إلى السعودية في 30 سبتمبر أيلول. تعرضت ناقلة اليوم لهجوم أثناء خروجها من مضيق هرمز، مما تسبب في حريق على متنها تم إخباره لاحقا لتواصل رحلتها، كما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. استهدف قصف إسرائيلي جديد اليوم منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخر، كما أصيب فلسطينيان برصاص أطلقته آليات إسرائيلية شمال شرقي المدينة، من بينهما مسنة وطفلة. أغار الطيران الإسرائيلي على موجتين مستهدفا بلدة المنصوري جنوبي مدينة صور في لبنان، كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير ضخمة في بلدة عيترون في جنوب لبنان، كما أفادت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية الرسمية. بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة انتخابية مكثفة تستمر 32 يوما بزيارة ولايتي تكساس وأوكلاهوما لدعم المرشحين الجمهوريين. قال الكرملين إن روسيا تهدف إلى وقف إمدادات الأسلحة والوقود إلى الجيش الأوكراني عبر البحر الأسود بشكل كامل. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

0: جديد الفنان عبدالله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
1: أنا مجبور فيك.
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزني؟
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بريس وان بليز.
3: انا طالع على فلورزي.
2: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
3: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
4: ويلكم تو ذا فيوتشر.
2: اوه كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
3: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
4: بابا جونز، المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: جديد الفنان عبدالله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
1: هنا مجبور فيك
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزني.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.
2: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجكم.

0: احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
2: تقدرين توفرين ويا أو جولد، وما بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك، وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
3: شي وايد أسهل.
4: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
5: تعرفوا على التجارب الكورية في دبي فيستيفال سيتي مول خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. استكشفوا 3 مناطق تضم الثقافة الكورية والجمال والألعاب التفاعلية. اجمعوا النقاط ولا تفوتوا زيارة منصة كوريا 360 للحصول على المكافآت في نهاية الجولة. للمزيد زوروا دبي كيفز دوت اي اي.

0: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
2: جديد الفنان علي بن محمد يركب

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: تسوقوا واربحوا خلال مهرجان كوريا في دبي من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. أنفقوا 300 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة وامسحوا رمز QR وحملوا إيصال المشتريات للدخول في السحب. كلما زاد تسوقكم زادت فرصكم في دخول السحب للفوز بجوائز قيمة بما في ذلك سيارة جينيسيس G80. للمزيد زوروا dubaikfest.ae.
1: جديد الفنان عبد الله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
2: هنا مجبور فيك
1: يتضمن 5 أغاني.
2: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزني.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
2: عادي لما
1: إنتاج وحمزي عروتانا.
3: بابا جونز المفهوم الجديد للبان بيتزا، أطراف محشية بالثوم والبارميزان وجبن من كل ناحية. جربها اليوم. بابا جونز، مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
4: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر. يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: بعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.